0: amma kai atana amiya amsani waniya tulle har yi da Imam Ahmad din kai atana amma yayi mana da Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah ina ran manazana mabe nam tu faslul khitab ya lan ya chudo al afdal fi حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه شي مد ساده حلن شي مد دانن او شي مد كلكلجن مغونه كم شي زكاتا ولونو ما شي مبو من كاتا خفي بالان دو داي خداي كل دا ني ولا اسكنا خفي كيكي امسانجي تول شي ما افضل اما دا شي مد خفي بيد دا ني تولو كي تشينغو يا امساني شي ما افضل والله اعلم هذا شي ما اودوني سواء عليه الصلاة والسلام منن كلا مسو على الخفين ينكاتنا بإذن الله تعالى على النسك سولن نادوني عليه الصلاة والسلام شارزنا حديثة سنة حديث دوني علي بن أبي طالب يقربي جعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيمين عليه الصلاة والسلام كاوياك بنزا تشب كامبلا وما مونزو خفينزو أمسا جنونا أما ويوما وليلة 24 hours ينبتننغم دبدا بنزا للمقيم كامبلا دانا هذا يقول زنا ننكادو هذا مسؤال الخفين حديث هذا سمعي توسونا هذا إما عوف بن مالك الأشجعي شيء حديث زبي أما بالمس على الخفين في غزوة تبوك كيو تبوك إيمان عليه السلام خفين دو أمسانو غلاثنا ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم إمام أحمد شكرزنا حتى إمام أحمد يقول جن هو أجود حديث في المسي على الخفين حديث دو دو شما شواو نشا مسو على الخفين شيء إباما ده حديث شادي عو بن مالك عري إبانا لأنه في غزوة تبوك لأنه غزوة تبوك لنواهنو شما درك يودوني عليه الصلاة والسلام يكون لزنا ينقادو هذا معنى dare islam ya man mas'al al khufain bai apima wala ya cin zuna so ba wallahu alam wal ilmu inda allah wallahu alam wal ilmu inda allah da ina din shi ma ka sanye bi iznillah ka sanye na din dajin da ya kundo din kundon yana ba da ala kuma subhanahu wa ta'ala da mizan da hasanatin ande kuma subhanahu wa ta'ala ya gina zu amdoni ande modalan bara murai mazan gulzana duk sandiya je sun yi inda insha Allah mudan da sandiya yake amdani sandiya kwafai zamzuna ma kaji fa zan ba ma sandiya ala sandiya na lewaci andiya ala na lewa da na lewasa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik
1: gila sai na taidanya screena kala di robbe na kamilla imaro gila har mi continue so nalan program day 2 kashi moy adu dere dum zoro kashi daji andane ya selok tinde fuyelan assalamu alaikum.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.